كي الشمس والقمر الأولي تحرق والتاني العذاب شاهد انت وانا كي نهار والليل كي بان واحد